القادمة سأجد الإيقاع مرة أخرى، رقصة الأرواح خطوة بخطوة حتى ذلك الحين، نغني أغنيتنا الصامتة أرواح المفقودة.